التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صفيات الرزق لرفقك. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحابي الحقوق الواجبات عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام ونبارك عليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود العلو والعلي العظيم. إلهي يا ربي أن مولانا سبحان الله

0: أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مردا واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل صلاة تنجينا بها جميعنا ورفعة تقوى ديننا إلى الله جميع الحجج ودو طاهرنا بها من جميع السيئات وتعالى بها الحجج ونبلغنا بها قصر الله من جميع الخيرات بحياة الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمنا وارحمنا وارحمنا الصغار ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمؤمنات اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وارزقنا الاستقامة والعرمان فيها والأرزاق والبركة بطاعتنا وطاعة رسول الله وحسن الخاتمة من رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنب كلهم وخصوصا في تمام براس كلهم وفي سمبن دكوه كلهم وفي تنير كلهم

بفضلهم وأعد علينا ببركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى كيائي حسنان منصور سكاليان باجيران Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura sekalian, Kiai Haji Romli Candi Larangan Sidoarjo sekalian, Kiai Yusuf Majid Tunglur sekalian, Abi Ahmad bin Mustajab wa Umi Hajah Mahmuda wa Umi Auladi Hajah Khuria wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin wa Usulihim wa Furuhihim wa Farallahu Lahum Dunubahum wa Taqabbalallahu Lahum Jami'a Amalihim. Al-Fatiha. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى جدي Mbah Rifai sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Irsad sekalian, Mbah Abdurrahman sekalian, Mbah Abu Bakar sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'ali sekalian, Mbah Musrifah

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

من السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في المرء الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا لا نهاية لأبديته ولا فناء لديمومياته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وأوصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع أصحاب سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما نفذت به قدرتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما خصصت إرادتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما توجه إلي أمرك ونهيك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما وسعه سمعك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أحاط به بشرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكره ذاكرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد قوت الأمطار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الأشجار.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد تواب الكفات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد تواب البحار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد مياه البحار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالغدو والآصال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الرمال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد النساء والرجال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رضا النفس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدد كلماتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ملء سماواتك وأرضك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زينة رشيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد مخلوقاتك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد صلواتك. اللهم صل على نبي الرحمة. اللهم صل على شفيع الأمة. اللهم صل على كاشف الغمة. اللهم صل على مطلي الظلمة. اللهم صل على مولي النعمة. اللهم صل على مطي الرحمة. اللهم صل على صاحب الحوض المولود. اللهم صل على صاحب المقام المحمود. اللهم صل على صاحب اللواء المأخوذ. اللهم صل على صاحب المكان المشهود. اللهم صل على موصف الكرم والجود. اللهم صل على من هو في السماء محمود وفي الأرض محمد. اللهم صل على صاحب الشامة. اللهم صل على صاحب العلامة. اللهم صل على الموصف بالكرامة. اللهم صل على المحسوس بالزعامة. اللهم صل على من كان تضله أمامة. اللهم صل على من كان يرى من خلفه كما يرى من أمامة. اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة. اللهم صل على صاحب الضراعة. اللهم صل على صاحب الشفعة. اللهم صل على صاحب الوسيلة. اللهم صل على صاحب الفضيلة. اللهم صل على درجة الرفيعة. اللهم صل على صاحب الهروة. اللهم صل على صاحب النعلين. اللهم صل على صاحب الحجة. اللهم صل على صاحب البرهان. اللهم صل على صاحب السلطان. اللهم صل على صاحب التاج. اللهم صل على صاحب المعراج. اللهم صل على صاحب القدير. اللهم صل على الراقب النجيب. اللهم صل على صاحب البراق. اللهم صل على محترق سبع اتباق. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. اللهم صل على من سبح فيك فيه الطعام. اللهم صل على من بكى إليه جد وحنى لفراق. اللهم صل على من توسل به طير الفلات. اللهم صل على من سبح فيك فيه. اللهم صل من تشفى إلى الدب في أصرخ كلام. اللهم صل من كلم الدب في مجري وعسب الأعلام. اللهم صل بشير النذير.
اللهم صل على سيرت المنير اللهم صل على من سقى إلى البعير اللهم صل من تفجر من بين أصحاب الماء النمير اللهم صل طاهر المطهر اللهم صل نور الأنوار اللهم صل من شق له القمر اللهم صل طيب المطيب اللهم صل على راس المقرب اللهم صل على فجر ساتي اللهم صل على نجم ثاقب اللهم صل على عروة الوثقى اللهم صل يا نذير أهل عد اللهم صل على الشفي يوم العد اللهم صل على ساقي للناس من الحوض اللهم صل على صيب لواء الحمد اللهم صل مشمعا سيد الجد اللهم صل مستعمل في مرضاتك ويتجد اللهم صل نبي الخاتم اللهم صل راس الخاتم اللهم صل مصطفى القائد اللهم صل رسولك بالقاسم اللهم صل صاحب الآيات اللهم صل على صاحب الدلالات اللهم صل على صاحب الإشارات اللهم صل على صاحب الكرامات اللهم صل على صاحب العلامة اللهم صل على صاحب البينات اللهم صل على صاحب المعجزات اللهم صل على صاحب الخوارق العادات اللهم صل على من سلمت عليه الأحجار اللهم صل من سجدت بين يدي الأشجار اللهم صل من تفتقت من نوره الأزهار اللهم صل من طابت ببركته الثمار اللهم صل يا من اهدرت من بقية وضوه الأشجار اللهم صل من فضت من نوره جميع الأنوار اللهم صل من بصوت عليه تحط الأوزار اللهم صل من بصوت عليه تنات مازل أبر اللهم صل من بصوت عليه يرحم الكبر والصغار اللهم صل من بصوت عليه نتنعم في هذه الدار وفي تلك الدار اللهم صل على من بالصلاتين تنات رحمة العزيز الغفار اللهم صل منصور المؤيد اللهم صل مختار الممجد اللهم صل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل من كان إذا مسى بالبر أغفر تعلق تلوص في ذلك اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين الحمد لله على خلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن أقول زورا أو أخشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وأضلال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النقمة اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وزي أن ما والو حبيبك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وزي أن ما والو حبيبك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وزي أن ما والو حبيبك اللهم صل على سيدنا إبراهيم وسلم عليه وجعلنا مهواد خليلك اللهم صل على سيدنا إبراهيم وسلم عليه وجعلنا مهواد خليلك اللهم صل على سيدنا إبراهيم

على سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك اللهم صل على سيد محمد عدد من صلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد كما هو له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له Tinggal ditulis intihau wirdiyam misulasa. Intihau wirdiyam misulasa. Pungkasane wiridan dino selasa.